راني نسينا يا رقله الوران كلوة أزن أزجام يغني أغدق الله هاتي نريني بجل سجدو.